0: هيوغل موف انتو ذا سان فايدنا نسوي بقي واحده من الجده كيف يابزو دير بنقسين كوارت تاورا نفس نار جود افترنون
1: جود افترنون جود افترنون للكل هات
0: اكو جود افترنون للكل هات او اسمانينا نو بياتشير هافنا بير اسمبيو يمبورتنا للفيك ستار بير اسمبيو 1 2 3 لي جمال تايدو او جايين هافنا سيلبرتيز ريفيري كبار في بايزنا او ابيرنتلي جي سيلبرتا سوا مالتا لي انتي حبا هافنا و نمن هافنا مالتين حبوا دين و ابيرنتلي تحسبها تجي هوليداي او مالتي
1: اي ودا كيف يافو سوري تا
0: ما نعرفش كيف يكونوا يافو دا
1: بليف مي من الجي دي بي 2000
0: اكو لا
1: من جي
0: ما مش سنيك لكن بروفا وقت انا انت كنت
1: اي بتنهي
0: حتى حد فيلم كبير فوديسي سوا هروتش دا الفيلم اسمه اوديسي سوا او ابيرنتلي من هيك في حد مات ادو كم سبيتش سيريز اللي قال ساجون تياو تا يوفوريا يجفري
1: أليم نافع المتايت
0: أتريتش يتن رفيري جي أمالتا سوام let us know for 99-000-897